محاسب المعرة درا بين نحبي زاوية تبرا كم نعرف مسكلة وصحتي ولا نمر أيدي صبحتي تتسلى دخول نايت حجرا تقطر دخول اسم قطرا كير أخوى دخول بنور ورا حبيبينا أتم تتزرا خويا هو يشقنا ولعنا تخدنا قزئن نخين رئاز وشبوتا أبوالا مخزن قد يحبو ساورك من صافن دليك مسلم بقوالين ورسن ورسن

0: عن يوم وتغرر هزم بالخبر تهابان تقال نايلوك كزرزر صيص بنحز أو ربط أصطن وزخنا منيو يتبلا تدرين يا قويلة هيب هاب خدا يوخلالا زمين قوات متخي مثلنا بعد قوايا أول غيوبنا بودي تواقت
1: بوني تا مشاقلي
0: هرفاني خبرو